but the road can solve. أعوذ بالله من الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة. فرض لله تعالى وصلي فضل إمام لله تعالى. الله أكبر. الله كبير. الحمد لله. سبحان الله العظيم. وما إن الصلاة والسلام لا شريك له وأنا مرحب.

الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد. الله أكبر. سبحان الله بحمد. الله أكبر. وحدنا وعلى الله أكبر. سبحان الله.

رب الله أكبر سبحان الله سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد شيء الله أكبر سبحان الله الله أكبر واهدني وعافني الله أكبر سبحان ربي العظيم

الله أكبر. تحيات المبارك هذه الصلوات الطيبات. السلام عليك يا النبي وعلى السلام علينا عباد الله الصالحين. اللهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد كما باركت على إبراهيم للعالمين.

استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم.

الدعوه التامه والصلاه القائمه آت سيدنا محمد الوسيله والفضيله والشرف والدرجه العاليه الرفيعه وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته

الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.